0: اللي كانت قيمة للي فاتوا توا.
1: تان تبايما اللي فاتوا توا سام.
0: سي.
1: سي سي.
0: وكانت هي لو ما ينور كوشي كوبايا. أي. كوشي ينور كوشي كاي بيرينغوريا. موسى
1: أكامو.
0: Apa
1: yang ia ringgau
0: sah
1: orang? Ia ringgau kavika ma'a, Paulo mpekelu ma'a.
0: Ii, kusalau.
1: Mayuka ma'a.
0: Orkadinya apa yang bayu kakai, ini sakuk kuwa ma'a, dia ini orkadinya. Maka orkakare saya kulit siri. Ini itu kau ingat mo,
1: ia ringgau mo, ia lekau. Oh, isuli.
0: Ya, aku tak boleh buat tak.